خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض.

0: قدر الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا
1: وما هو فجرة دنبو فجرة غلو